0: لأمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم.
1: تيزوي كيرت قرآن كيو أنا كاوس هداية مقمي برنامج كوليا دانا

0: hamakashawarum haqqugatugatiman raskalaange kalegfana fibbawa levi kalegfanan allah angawa fawa gotgamatin misakunge medga hukum kurevu mashe khiyana teringe difaaga masakke kurevva be kalukamga kalegfan bevada nugannawashe
1: واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما
0: اديفاف فسون ادي الله ج حضرت خليفان دنواش هم كشورون غنا غنا انفاف فسوا رحيم وانت خلوكم غا الله وديم به

أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى

0: صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم.
1: تيزوي كيرت قرآن كيابون أنا كاوز هداية تغمق مي پروگرامي كوريا دانا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تيأي سوي مغرب نماذ وغتك بانجيا بانجي دعا مالي مال كاريغا وارتك مغرب نماذ وغتوي هغتي إغار ميتك دميجنستيني كيرت كروان كيبو.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه

0: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.
1: دم مكيبي سورة عبس فشاقين سورة جنيلة ميادوغا مفيلاول أم فرطم فوزي يكيبل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكى كَرُفَتَنْ فَعَهُ الذِّكْرَى

0: وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مرفوعة مطهرة
1: مرفوعة مطهرة إتانجا يوتي ها أنو تشديد أكيجا ها جي أدو أنو بان مرفوعة مطهرة مطهرة أنو نه ها جي أدو جلي فوتي ها يكمل يا يكمل إتانجا سافر لوي
0: مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره
1: قتل الإنسان ما أكفره إنسان إخفاء قرن رجل كله إنسان بما كما قرن دعني قتل الإنسان ما أكفره
0: قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه
1: هذه فسحة كلها
0: من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره

0: طعامه
1: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا
0: إمنا قالوا أي شك يا بدا بأيدي السفرة فنرونا أيتم فشانك يا بدا
1: بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفر من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه
0: فلينظر الضاء فلينظر الإنسان إلى طعامه
1: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا
0: وزيتونا ونخلا وزيتونا ونخلا

وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه

0: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.
1: Sieh mal, hier wird viel darauf verschweigen.
2: بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى

0: يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى
1: وهو يخشى وهو يخشى
0: وهو يخشى
1: إخلاص يكون دوق اللبابة وهو يخشى
0: وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره

0: مبشرة كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه
1: امرنگلو شجلنا من أي شيء خلقه اتن فشانك يا بدا أشار ون آتن فشانك
2: من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما

0: أصب
1: أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا

أَيَّامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ

يغني لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغ اتاك ادغام كل مفهوكا لك غير السكون فاتن بانه

0: بصيرة
1: وجوه يومئذ مسفرة إخفاك الدانولين يعني هما وجوه هاج أبوفيدي يا تشديدك يعني وجوه يومئذ مسفرة
0: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة
1: ضاحكة ضاحكة ضاد
0: ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها
1: ترهق ترهقها
0: ترهقها
1: ترهق قاف قبو فيه

0: الفجر.
1: أولئك هم الكفرة الفجرة.
0: فوزيك يا بلا. ثم شققنا الأرض شقا. اترم فشاي.

0: الباء متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة
1: إما نقرأ سيمك يا بلا يوم يفر المرء من أخيه
2: يوم يفر
1: يوم يفر تاوناني كين هداني ها راجوتي ابو فيلي اهم بما يفر را بركون دي تفخيم

0: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
1: Miha hisabum miyaduge mi filawlo ni malana irada kurawiya a filawlo ka yakiga baddal kol mag ummeduga wakiwala wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: wa alaykumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: مستهم في الأول جميل جه برنامج ميرتني سورة العبس جه ابن عيتم فشكين سورة جه سالس دبن عيت جنيلا عادي سورة جنيلا برنامج بير في داري ورنكي فوزي محمد سيما آدم شاطلين أحمد عادي عائشة موسى في الأول نعم أدبي القاري علي وحيد عبد الرحمن برنامج فدامي هوشهلي أرون محمد رميز مصطفى في الأول مثل سلاك دعونا برنامج كيف بدل مقام ميدوغا مها حسابا بقيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: ديوهينج أميل لوانتكن كوري أروهاد
2: ديوهينج أفدون تريكن تكواد
1: ديوهينج مازيج منظرت سفقود
2: ديوهينج أدو
1: ديوهراجيج أدو
2: එංහා 7.40 kHz medium wave
1: 8.90 MHz FM band

0: فقه السنة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هوري أبي فرنس ورغم أوفا وركا مانجدمون فقه السنة مولين آ برنامج جنستين مامي بدل كوري ألغون مريمات فادنان. فقه السنة مي برنامج ألغون مي جنستني السيد سابق ليوفا فاوا فقه السنة

0: فقه السنة.
1: ميغانستيني فقه السنة. فقه السنة مي برنامج قالغون مي ميغانستيني السيد سابق ليوفا فافا فقه السنة مي فوتوغي ديفي ترجمة. مي فوي ديفي با ترجمة كورا وافاوني أحمد فاروق محمد. پروگرام گا میہار الگن میں میگنستنی فیگو سننا گے ہیو ونا بہ می بہ گا می ہیمننی رو دیا گولن ہوری معلومات فوت گے منے بہ تا اتر تفصیل کو دیوی استاد احمد مامون فوت گے منے ایت تا حدیث تا ویدار وی دیوی الکاری فراق محمد پروگرام تیار کو تی بہ فنا میگنستنی الگن مریمات فادنان والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل رواه البخاري رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربي الله حضرتك إم دبوتك مبرو عملك إم جند وهدمه النعمل إكن كتم مدوفا كرك مغابيس هبه
1: Allahu Akbar Allah